0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون.

0: إلا في حي على الصلاة وحي على الفلاح، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من إجابة المؤذن ويقول
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله فيرجع اثنان بالي keluarganya dan hartanya dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
1: قدوات نبوية.
0: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. Dari معاذ بن جبل رضي الله عنه dari نبي صلى الله عليه وسلم beliau bersabda bertakwalah kepada Allah.

0: تصبروا خير لكم والله غفور رحيم.
1: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العبرة تقدم لكم هذه المادة.
2: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda.
3: Hadirin dan hadirat yang dirahmati.

بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما نتنزل إلا بأمر ربك

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ

0: تابعونا على الصفحة الرسمية للقارئ عبد العزيز بن صالح الزهراني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: وأمر أهلك

قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم.

قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم

فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ تَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا

0: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فقال إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه ثم توضع له البغضاء في الأرض. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya apabila Allah telah mencintai, telah memanggil malaikat Jibril seraya berkata, sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Kemudian Jibril pun mencintai orang tersebut. Penghuni bumi pun ditakdirkan untuk membencinya. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
2: الحمد لله رب العالمين
1: آمين بسم الله

0: وادعوا
1: تقدم لكم هذه المادة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخواني الإسلام، بارك الله فيكم ورحمكم الله.

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله

رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ

0: واحد وليذكر أولو الألباب. الله أكبر.
1: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
2: رسوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. Yang kita kembali memahami mengingatkan kepada kita akan besarnya nikmat berupa kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dapat memuliakan majelis ilmu yang mubarakah. Majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis yang sebagaimana kita ketahui menjadi warisannya para nabi-nabi Allah, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala melalui majelis ini memberikan nikmat yang paling besar, yaitu berupa hidayah yang Allah berikan di dalam ayat Al-Quran. Tanda seseorang itu diberi hidayah oleh Allah, yasrah sadrahu lil Islam, ketika orang itu dadanya dilapangkan oleh Allah untuk menerima Islam. Itulah nikmat yang besar, nikmat yang agung yang diberikan pada seorang hamba manakala hamba itu hatinya dilapangkan oleh Allah menerima hidayah. Dan tidaklah hidayah yang diraih oleh seorang hamba di dalam hati-hati mereka melainkan